وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب المجيب دعوات يا قاضي

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة لورس dan rapatkan syaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وفي حمده. سبحان ربي العظيم وفي حمده. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. ربي العظيم وجبار الوار وسبحانه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وفي حمده. سبحان ربي العظيم وفي حمده. سبحان ربي العظيم وفي حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: تيس. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
0: الله أكبر.
1: التحيات القدس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.